0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: الإنسانية الرائعة مغنيفيكا أومانيتاس، هذا هو عنوان الرسالة العامة الأولى للبابا لاوون الرابع عشر حول رعاية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، وستنشر الوثيقة في 25 من أيار مايو الجاري، وتحمل توقيع الحبر الأعظم بتاريخ 15 من أيار مايو مصادفة للذكرى السنوية 35 لصدور الرسالة العامة ريروم نوفاروم الشؤون الحديثة للبابا لاوون 13. وسيجري تقديم رسالة الإنسانية الرائعة في يوم نشرها عينه الموافق 25 من أيار مايو في تمام الساعة 11:30 صباحا في قاعة السينودوس الجديدة بحضور البابا لاوون الرابع عشر نفسه. وسيتولى تقديم الوثيقة كل من الكرادلة فيكتور مانويل فرنانديز رئيس دائرة عقيدة الإيمان، ومايكل تشيرني اليسوعي رئيس دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة، يليهم الأستاذة الدكتورة أنا رولانديس الخبيرة اللاهوتية والمحاضرة في جامعة دورهام بالمملكة المتحدة، وكريستوفر أولا المؤسس المشارك لشركة أنثروبيك الولايات المتحدة الأمريكية والمسؤول عن أبحاث تفسير الذكاء الاصطناعي، والأستاذة الدكتورة ليوكادي لوشومبو أستاذة اللاهوت السياسي والفكر الاجتماعي الكاثوليكي في كلية اللاهوت اليسوعية بجامعة سانتا كلارا في كاليفورنيا، فيما ستناط الخاتمة بسيادة الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حضيرة الفاتيكان، لتليها كلمة الأب الأقدس البابا لاوون ومنحه البركة الرسولية.
2: خلال اللقاء الذي جمعه مع كاثوليكوس الكنيسة الأرمنية الرسولية آرام الأول، تطرق البابا لاوون الرابع عشر صباح أمس الاثنين إلى شخصية سلفه الكاثوليكوس نيرسيس الرابع الذي عاش في القرن الثاني عشر، وقد أدرج اسمه مؤخرا على كتاب الشهداء للكنيسة الرومانية الكاثوليكية، والذي يشكل مثالا لمسكونية القديسين كما كان رائدا للحركة المسكونية في الشرق المسيحي. الكاثوليكوس نيرسيس أطلق عليه أبناء زمنه تسمية المنعم عليه، خصوصا في ضوء الكتابات والمؤلفات العديدة التي تركها، وهو يعتبر اليوم من أهم وأبرز الشخصيات في الكنيسة الأرمنية الرسولية، وكان لاهوتيا ومتصوفا من الشرق المسيحي، كما كان شاعرا ومؤلفا موسيقيا، وقد لقي تكريما أيضا من قبل منظمة الأمم المتحدة عندما أدرجته هيئة اليونسكو في العام 2023 على روزنامة الأعياد الخاصة بالشخصيات العالمية الهامة في الذكرى السنوية 50 لرحيله. أصبح كاثوليكوسا أي رأسا للكنيسة الأرمنية الرسولية في العام 1166، وظل في هذا المنصب لغاية وفاته في العام 1173، واتخذ لنفسه اسم الكاثوليكوس نيرسيس الرابع. قال عنه البابا لاوون الرابع عشر إنه كان رائدا على صعيد الحوار بين الكنائس المسيحية، وتميز بقدرته على الانفتاح المسكوني المرفق بعمق إنساني وتنبؤ لقضية السلام على الرغم من السجال الذي عرفه عصره. ومما لا شك فيه أن الأوضاع التي عاشها جعلت منه أيضا مثالا للدبلوماسية الهادفة إلى حل الصراعات الدينية والعرقية. في أواخر العام 2023 شكلت شخصية الكاثوليكوس نيرسيس محور مؤتمر دولي عقد في الفاتيكان، دعا إليه ونظمه المعهد الحبري الشرقي. وقال أنذاك القيمون على هذا اللقاء إن ثمة شبها كبيرا بين شخصية نرسيس وقديسين كبيرين في الغرب المسيحي هما فرانسيس الأسيزي وبرنار من كليرفو، وقد عرف كيف يجمع بين التواضع وبذل الذات في سبيل الفقراء، صفتان حافظ عليهما حتى عندما وصل إلى رأس الكنيسة الأرمنية الرسولية، كما تميزت حياته برؤية تحليلية لاهوتية وبالقدرة على القيادة السياسية، ما جعل حياته تشبه إلى حد كبير حياة القديس والراهب الفرنسي برنار من كليرفو الذي عاش في الحقبة التاريخية نفسها تقريبا. في شهر أيلول سبتمبر من العام 2023 أصدر البريد الفاتيكاني طابعا بريديا تذكاريا خاصا بالكاثوليكوس نرسيس الرابع من أجل إحياء ذكرى شخصية روحية كانت ملمة جدا في عقيدة كنيستها مع التفاني التام والكامل لآلام المسيح.
3: على هامش مشاركته في المؤتمر الوطني 48 لحركة التجدد في الروح القدس في مدينة ريميني الإيطالية، أجرت وكالة سير الكاثوليكية للأنباء مقابلة مع واعد القصر الرسولي الأب روبرتو بازوليني، تأمل خلالها حول عبارة السلام عليكم في زمن تطبعه الحروب والتوترات، وأجاب أولا على سؤال حول هشاشة كلمة السلام اليوم، وإن كان هناك معنى لهذا الإعلان الإنجيلي أم أنه مجرد بلاغة. وقال الأب بازوليني إن هذه العبارة تصبح بلاغة في حال اعتبرنا السلام مثلا لا يمكن تحقيقه، ولكن بالنسبة لنا نحن المسيحيين فهذه الأمنية علينا تبادلها فيما بيننا، لأنها دعوة إلى تقبل متبادل واستقبال الرب القائم، ما يجعل من الممكن التجرد من السلاح على الأقل فيما بيننا كمؤمنين. وتبع وعد القصر الرسولي معربا عن قناعته بأن الجماعة المسيحية عليها واجب تقديم ذاتها في العالم كفسحة يتم فيها التخلص من العنف والعدوانية، لأن الرب هو من في المركز. وأضاف الأب بازوليني أنه لا يتحدث عن سلام مجرد، بل عن فعل ملموس يشجع السلام من خلال منطق اللاعنف. وقال إن أيضا الأسلوب الذي يشارك به المسيحي في النقاش العام يجب أن يتميز بالتواضع والإصغاء إلى الآخر، وهكذا يتم إطلاق مسيرات السلام لا فقط بالدعوة إلى السلام، بل من خلال السعي إليها بشجاعة وممارسته بشكل يومي. أجاب وعد القصر الرسولي بعد ذلك على سؤال حول الفرق بين سلام الإنجيل والاستسلام الصامت، وإن كان هناك خطر اعتبار الصمت سلبية، وقال إن من يحمل السلام بمعناه المسيحي ليس شخصا يصمت متألما في داخله، بل هو شخص تعلم بنعمة الله السيطرة على غريزة الغضب والابتعاد عن العنف، لأنه قد أدرك أن هذا ليس طريق الإنجيل ولا يمكنه تشييد شيء. وتبع الأب روبرتو بازوليني أننا نتحدث عن شخص يمكنه أن يغضب لكنه يقرر ألا يفعل هذا، شخص لا يختبئ خلف ابتسامات ظاهرية أو يبقى بلا حراك أمام المشاكل، شخص مر عبر صراع داخلي وربما قد حاول استخدام بعض الأساليب القوية، إلا أنه تنبه إلى أن هذا المنطق لا يأتي بثمار. هذا هو الشخص المسالم الحقيقي الذي لا يستخدم السلام كعقار يضعه على الجروح، بل باعتباره الاختيار الأصح والذي يتطلب قرارات متواصلة شجاعة جريئة ويومية للتخلي عن العنف. ووصلت المقابلة التي أجرتها وكالة شير الكاثوليكية للأنباء مع وعد القصر الرسولي متطرقة إلى تفكيرنا في السلام كهدف اجتماعي أكثر منها وضعا داخليا، وكيف يمكن بلوغ السلام في قلوب الأشخاص مؤمنين كانوا أم غير مؤمنين. وقال الأب بازوليني إننا إن أردنا السلام الداخلي فيجب أن نتحلى بشجاعة البقاء داخل كوننا مركبين، وتحدث هنا عن عدم القضاء على الكفاح بين النور والظلام الذي يسكن قلوبنا، بل علينا تعلم أن نسكن أيضا تعقيد العالم حيث تضاعف اختلاف وجهات النظر. وشدد الأب روبرتو بازوليني على أن السلام الداخلي لا يعني إزالة ما يزعجنا، بل هو التوازن وسط العاصفة والتمكن من السير على مياه تعقيداتنا وتعقيد العالم كما فعل يسوع. وفي ختام المقابلة التي أجرتها معه وكالة سير الكاثوليكية للأنباء، أجاب واعظ القصر الرسولي الأب روبرتو بازوليني على سؤال إن كان هذا الكفاح الداخلي والتعقيد يثيران الخوف، وقال إن ما يخيفه هو بالأحرى ادعاء عدم وجودهما، وأن كل شيء يسير بشكل جيد، وأن كل شيء يمكن أن يسير بشكل جيد بدون المرور بالكفاح. وأضاف أن الأشخاص الذين يتمتعون بمصداقية عن حق ليسوا من لديهم تفاؤل سطحي، بل من ينجحون في تعقيدهم في البقاء ثابتين محافظين على ما وصفه بالقلق المفيد. وذكر بأن الإنجيل يحدثنا عن أن يسوع خلال التجربة في البرية كان مع الشيطان والملائكة، وأضاف أن يسوع يعلمنا هكذا أن نقبل كفاح الحياة ساعين إلى توازن ممكن، أن نكون وسط بحر التجربة والتعقيد عالمين أن الله يساعدنا على تفادي اليأس والاستقطاب والسقوط.
0: ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مارب شارا بطرس الراعي القداس الإلهي الأحد 17 من أيار مايو في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي، وألقى عظة بعنوان أن تحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم، استهلها قائلا: ما أعظم هذه الكلمات وما أبسطها في الوقت عينه، إنه إنجيل صغير في حجمه لكنه بحر لا ينتهي في معانيه. إنه إنجيل الحب، الوصية الجديدة التي تركها يسوع لتلاميذه قبل آلامه، وكأنه يسلمهم خلاصة الإنجيل كله وخلاصة الحياة المسيحية كلها. في تلك اللحظات الأخيرة لم يوصهم يسوع بالسلطة ولا بالقوة ولا بالعظمة الأرضية، بل أوصاهم بالمحبة، المحبة التي تغفر، المحبة التي تحتمل، المحبة التي تبذل دائما ذاتها من أجل الآخر. فالمسيح لم يحب بالكلام بل بالفعل، أحب الإنسان حتى النهاية، حتى الصليب، وحتى بذل الذات الكامل. هذا هو إنجيل اليوم، إنجيل المحبة التي لا تسقط، المحبة التي تبني، المحبة التي تغير الإنسان والعالم. ولهذا قال الرب: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان فيكم حب بعضكم لبعض. قال البطريرك الراعي في عظته مترئسا قداس الأحد: لبنان اليوم يحتاج إلى الحب أكثر من أي وقت مضى، فمحبة الوطن في قلب المواطنين هي التي تبني الوطن وتحضنه وتجعل أبناءه متحدين يعملون من أجله وفي خدمته. لبنان لا يبنى بالفساد ولا بالكراهية ولا بالأنانية، بل بالمحبة والشفافية والأخلاقية والصدق. لكننا نقول: نعيش اليوم في ظروف صعبة، في ظل اعتداءات وانتهاكات متواصلة، وفي ظل واقع يزداد غموضا. كفانا بغضا فلنحب، بالحب نلتقي، بالحب نتصالح، بالحب نتسامح، وبالحب نبني وطنا يشعر فيه الإنسان بالأمان والكرامة والانتماء. نحن أبناء الحب لا أبناء الكراهية، نحن أبناء الحياة لا أبناء الحرب. ولهذا نتمسك بثقافة السلام قائلين: لا سلام بدون حب، لا للحرب، نعم للسلام. السلام وحده يحفظ الإنسان والوطن، ولا سلام بدون حب، ولا وطن بدون محبة بين أبنائه، ولا مستقبل يمكن أن يبنى إذا بقيت القلوب غارقة في الخوف والانقسام والتوتر. وأضاف البطريرك الراعي يقول: الأوطان لا يحفظها السلاح ولا تحميها القوة، بل يحفظها شعب يعرف كيف يحب وكيف يلتقي وكيف يضع الخير العام فوق المصالح الضيقة. الأوطان يحفظها الضمير الحي وتحميها القلوب الصادقة وتبنيها المحبة التي تجعل الإنسان يرى في أخيه شريكا لا خصما وأخا لا عدوا. إنجيل اليوم يدعونا لنحب بعضنا بعضا كما أحبنا المسيح. هذا الكلام ليس فقط للعلاقات الفردية بل أيضا للحياة الوطنية، فبقدر ما نستطيع أن نحب ونلتقي ونتسامح ونضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، بقدر ذلك نستطيع أن نبني وطنا حقيقيا يعيش فيه الإنسان بسلام وطمأنينة وكرامة. وأضاف غبطته يقول: الأوطان لا تعيش بالخوف بل بالثقة، ولا تعيش بالانقسام بل باللقاء، ولا تعيش بالكراهية بل بالمحبة. لهذا في وسط كل ما نعيشه من قلق وانتظار وغموض، يبقى إيماننا صلبا بأن الحب وحده قادر أن ينقذ الإنسان وأن يعيد بناء الوطن وأن يفتح باب السلام. وحده الحب يبقى، وبالحب نعيش، بالحب نسلم هذا الوطن إلى الله طالبين أن يحفظه من الشر والانقسام. وفي ختام عظته مترئسا قداس الأحد، قال البطريرك الماروني مار بشار بطرس الراعي: لنصلي أيها الأخوة والأخوات الأحباء، يا رب أنت الذي أعطيتنا وصيتك الجديدة، ازرع محبتك في قلوبنا وانزع منها كل كراهية وخوف وانقسام، علمنا أن نحب كما أحببتنا، أن نغفر، أن نلتقي، أن نبني السلام. بارك وطننا لبنان واعطه نعمة الطمأنينة والاستقرار، وأبعد عنه الحروب والانقسامات والشرور، واجعلنا شهودا لمحبتك في هذا العالم حتى يعرف الجميع أننا لك، لأن فينا حبا بعضنا لبعض.
1: عشية الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في كولومبيا في 31 من أيار مايو، أطلق الأساقفة والهيئات الكاثوليكية مبادرات متنوعة تهدف إلى تعزيز مشاركة انتخابية واعية ومسؤولة. وفي حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة، فمن المقرر إجراء جولة ثانية في 21 من حزيران يونيو عام 2026. وقد أشارت الأمانة العامة لمجلس الأساقفة إلى تفاقم حدة العنف في جنوب غرب البلاد، لا سيما في مقاطعات كاوكا وفالي ديل كاوكا وناريتيو وهويلا وميتا. وفي بيان صدر مؤخرا، أعرب الأساقف عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني الناجم عن المواجهات المسلحة التي تؤثر على السكان المدنيين والجماعات المستضعفة، مؤكدين أن هذه الأحداث تقوض الشروط الأساسية للتعايش الديمقراطي، ومجددين التأكيد على أنه لا شيء يبرر العنف. ولهذا السبب نظم الأساقف من خلال الهيئة الأسقفية للمغفرة والمصالحة والسلام، وهي هيئة أسسها أساقفة كولومبيا عام 2023 لتنسيق المبادرات الكنسية لصالح المصالحة والسلام، 3 لقاءات دراسية عبر الإنترنت مفتوحة للجمهور، وبثت عبر قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك لمجلس أساقفة كولومبيا تحت عنوان الكنيسة المواطنة والسلام، منارة رجاء في زمن الانتخابات. والهدف منها هو تقديم أدوات للتمييز مستوحاة من الإنجيل والعقيدة الاجتماعية للكنيسة، بغية تعزيز الالتزام المدني والخير العام أثناء ممارسة الحق في التصويت. وكان الأساقف في ختام الجمعية العامة العادية 20 بعد 100 التي عقدت في بوغوتا في شباط فبراير عام 2026 قد ذكروا بأن المواطنين مدعوون للمشاركة في الانتخابات بحرية ضمير تامة وبدون أي نوع من الضغوط أو الفساد، داعين المؤمنين إلى عيش العملية الانتخابية في أجواء من المسؤولية الديمقراطية ورفض جميع أشكال العنف أو التضليل أو الاستقطاب. وفي السياق نفسه، نشرت أبرشية بالميرا الواقعة في جنوب غرب البلاد في منطقة متضررة من العنف كتيبا بعنوان السياسة هي الشكل الأسمى للمحبة، وهو دليل رعوي يقترح معايير للتمييز الانتخابي على ضوء تعليم الكنيسة، ويقدم المستند توجيهات من أجل تصويت مسؤول، ويتضمن وصايا الناخب الكاثوليكي العشر، ويدعو إلى استقاء المعلومات بدقة ومكافحة التضليل وتعزيز ثقافة ديمقراطية قائمة على الاحترام والحوار بدون التعبير عن دعم خيارات سياسية محددة. وتستهدف اللقاءات الافتراضية الثلاثة التي رعاها مجلس الأساقفة مرافقة المؤمنين وجميع المواطنين لكي يتمكنوا من ممارسة حقهم في التصويت بشكل حر ومستنير، وتتمثل في تقديم أدوات تحليلية لمواجهة القضايا الملحة في السياق السياسي والاجتماعي بمشاركة خبراء في العمل الرعوي والعقيدة الاجتماعية والعلوم الاجتماعية، والذين يتناولون مواضيع تتعلق بالأخلاق في الحياة العامة والتمييز المسيحي والمسؤولية المدنية. وقد عقد اللقاء الأول بعنوان السياسة كدعوة، إدخال قيم الإنجيل في السياسة على ضوء الإيمان، يوم الاثنين 11 من أيار مايو، بمشاركة المطران هيكتور فابيو هيناو غافييريا، مفوض مجلس الأساقفة للعلاقات بين الكنيسة والدولة. وتواصلت السلسلة في 18 من أيار مايو عبر لقاء إنترنت بعنوان الاختيار بوعي، التصويت، المصالحة والخير العام، وخصص للتمييز الأخلاقي للتصويت على ضوء العدالة والمصالحة والسلام. وتختتم السلسلة في 25 من أيار مايو بلقاء التصويت في الرجاء، قرار حر واع وفي سلام، ويهدف إلى مرافقة المواطنين ليمارسوا حقهم في التصويت بحرية داخلية. وقد شدد مجلس الأساقفة على أن الكنيسة لا تدعم أحزابا ولا مرشحين، بل تعزز تنشئة الضمير الأخلاقي للناخبين، مؤكدا أن المشاركة السياسية هي تعبير ملموس عن المحبة والالتزام من أجل العدالة.
4: إنها تأملات في المغفرة وإمكانية تطبيق رؤية القديس فرانسيس الأسيزي في عصرنا الحالي المليء بالحروب والصراعات. ومن هنا انطلق مقترح المطران فيليتشي أكروكا أسقف برجيات أسيزي، وضع على هامش الدورة التاسعة لعيد مزار التجرد قائلا: المغفرة تعني إبرام الذمة من الذنب والغفران الكامل للخطأ. وأضاف مفسرا مقصده الاقتصادي والاجتماعي: وبناء على هذا المبدأ يمكننا إسقاط وإعفاء الديون المتراكمة على العديد من البلدان الفقيرة التي ترزح تحت وطأة هذا الثقل المالي الكبير، وهي إمكانية تم استحضارها وتمنيها أيضا بالتزامن مع اليوبيل الكبير لعام 2025 ويوبيل عام 2000. وأشار الأسقف إلى أنه يجري الحديث عن هذا الأمر دائما، ولكن يتم التغاضي عنه وتجنب الخوض فيه لاحقا، مؤكدا في المقابل أنه ينبغي تعميق دراسة هذه المسألة لأنها قد تؤدي إلى نتائج إيجابية ملموسة. وفي الوقت الحالي يظل هذا النداء ذا طابع شخصي، لكنه يعتزم الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث صرح قاضيا بالمسؤولية: أشعر بالواجب الروحي والرعوي للعمل من أجل أن تتغلغل هذه الأفكار بشكل أكبر في نسيج الأبرشية بأكملها. وأوضح المطران كروكا قائلا: أعتقد أنه من المهم إقامة تنسيق وتعاون مشترك مع العائلات والرهبانيات الفرنسيسكانية ومع السلطات والمؤسسات المحلية لصياغة مقترحات ومشاريع عملية حول الموضوع وحول قضايا السلام. وقد جاء هذا التصريح في سياق مؤتمر حمل عنوان الأخت الاقتصاد، إذا كان المال لا يصنع السعادة، من اقتصاد فرانسيس إلى الاقتصاد المعاصر، كيف نعيد التفكير في التنمية العالمية، والذي عقد بحضور المتحدثين الأخت رافائيل بيتريني رئيسة حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان، والبروفيسور كارلو كوتارلي الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة قلب الأقدس الكاثوليكية. وشكل هذا المؤتمر أحد الأنشطة المنظمة في أسيزي للاحتفال بالدورة التاسعة لعيد مزار التجرد، وهو المكان الذي تخلى فيه القديس فرانسيس الأسيزي عن كل ممتلكاته المادية، وحيث ترقد اليوم الرفات المقدسة للطوباوي كارلو أكويتس. وقد بلغت الفعاليات ذروتها يوم الأحد في 17 من أيار مايو بإقامة القداس الإلهي الذي ترأسه المطران أكروكا في كنيسة القديس مريم الكبرى. وأكد الأسقف خلال عظته قائلا: التجرد يعني أن نحب كل يوم، ليس بالكلمات والوعود فقط، بل بالأفعال والممارسات الحقيقية، متناولا هذا المفهوم الذي تم استعراضه بأشكال مختلفة خلال جدول الاحتفالات الذي بدأ في 13 من أيار مايو. والتأكيد على التدخل الفعلي والعملي للأبرشية، وفي إطار التزام يمتد لعدة سنوات للتوعية بهذه القضايا، أقيمت في 16 من أيار مايو مراسم توزيع جائزة فرانسيس الأسيزي وكارلو أكويتس من أجل اقتصاد الأخوة. وصرح المطران أكروكا أثناء تسليم الجائزة البالغة قيمتها 45,000 يورو قاصدا بعبارته: إن هذا التكريم هو إشارة ودعوة عملية لتغيير النظام الاقتصادي السائد، رأسا على عقب وتحويل مساره والبدء بالاهتمام بالفئات الأكثر ضعفا وحاجة في المجتمع. وقد منحت الجائزة لممثلي مشروع مركز أخوة هانتوا، وهو مشروع ضيافة يضم فندقا ومطعما بالإضافة إلى مشغل خياطة ستديره نساء يعشن في بلدة ريفية صغيرة في جزيرة وأبرشية بوغ أنفيل في بابو غينيا الجديدة. ونظرا للقيمة العالمية والتميز الذي أظهرته المشاريع البالغ عددها 78 مشروعا المقدمة، منحت لجنة التقييم جائزتين إضافيتين، الأولى بقيمة 10,000 يورو لمبادرة مرتبطة بالرسالة العامة الكل مسبحا للبابا فرانسيس قادمة من أبرشية رولوينجي ناغارا في تنزانيا، وتشارك فيها 50 أما مراهقة دون سن 20، حيث سيتلقين تدريبا على إنتاج مواقد وأفران منخفضة استهلاك الطاقة وتصنيع قوالب وقود حيوية من قشور الأرز باستخدام النفايات الزراعية، فضلا عن إنتاج فوط صحية قابلة لإعادة الاستخدام. أما الجائزة الثانية البالغة قيمتها 5,000 يورو فذهبت إلى مشروع نفذ في مدغشقر يحمل عنوان مشروع مادي عطر الرجاء، والذي يهدف إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشابات الضعيفات والأمهات العازبات دون سن 35 عاما. وأعلن المنظمون أنه خلال الدورات المختلفة للجائزة من عام 2021 وحتى اليوم تم تخصيص ومنح ما مجموعه 275,000 يورو لدعم هذه المبادرات.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوع المسيح.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. أجرى قداسة البابا لاوون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء 20 من أيار مايو مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس. تابع خلالها سلسلة التعليم في موضوع المجمع الفاتيكاني الثاني من خلال وثائقه، وتوقف الأب الأقدس اليوم عند الدستور في الليتورجية المقدسة المجمع المقدس. استهل قداسة البابا لاوون الرابع عشر مقابلته العامة مع المؤمنين قائلا: نبدأ اليوم سلسلة تعاليم حول الوثيقة الأولى الصادرة عن المجمع الفاتيكاني الثاني، الدستور في الليتورجية المقدسة ساكروسانكتوم كونشيليوم المجمع المقدس. وأشار إلى أن أباء المجمع قد أرادوا من خلال إعداد هذا الدستور ليس فقط البدء بإصلاح الطقوس، إنما إرشاد الكنيسة للتأمل والتعمق في ذلك الرباط الحي الذي يكونها ويوحدها، سر المسيح. إن الليتورجية في الواقع تلمس قلب هذا السر، فهي المكان والزمان والإطار الذي تنال فيه الكنيسة من المسيح حياتها. ففي الليتورجية يتم عمل فدائنا الذي يجعل منا ذرية مختارة وكهنوتا ملوكيا وأمة مقدسة وشعبا اقتناه الله لنفسه. وتابع البابا لاوون الرابع عشر لافتا إلى أنه كما أظهر التجديد الثلاثي البيبلي والآبائي والليتورجي الذي مرت به الكنيسة خلال القرن العشرين، فإن هذا السر لا يشير إلى واقع غامض بل إلى مخطط الله الخلاصي المخفي منذ الأزل والمعلن في المسيح بحسب تأكيد القديس بولس. هذا هو السر المسيحي، الحدث الفصحي، أي آلام المسيح وموته وقيامته وتمجيده، والذي يصبح حاضرا بشكل أسراري في الليتورجية، بحيث ننغمس في هذا السر كل مرة نشارك فيها في الجماعة المجتمعة باسمه. وأضاف البابا لاوون الرابع عشر أن المسيح هو المصدر الداخلي لسر الكنيسة، شعب الله المقدس الذي ولد من جنبه المطعون على الصليب. وفي الليتورجية المقدسة بقوة روحه القدوس يواصل عمله، يقدس الكنيسة عروسه ويشركها في تقدمته للآب، يمارس كهنوته الفريد، هو الحاضر في الكلمة المعلنة، في الأسرار، في الخدام الذين يحتفلون بها، في الجماعة المجتمعة وبأسمى درجة في الإفخارستية. وهكذا وبحسب القديس أغسطينوس من خلال الاحتفال بالإفخارستية تنال الكنيسة جسد الرب وتصبح ما نالته، تصبح جسد المسيح مسكنا لله في الروح. هذا هو عمل فدائنا الذي يجعلنا على صورة المسيح ويبنينا في الشركة. وفي الليتورجية المقدسة تتحقق هذه الشركة من خلال الطقوس والصلوات. أضاف البابا لاوون الرابع عشر يقول، مشيرا إلى أن طقوس الكنيسة تعبر عن إيمانها وفي الوقت نفسه تصوغ الهوية الكنسية، الكلمة المعلنة، الاحتفال بالسر، الصمت والمكان، كل ذلك يمثل ويشكل الشعب الذي دعاه الآب، جسد المسيح، هيكل الروح القدس. وهكذا تابع البابا لون الرابع عشر يقول في مقابلته العامة مع المؤمنين: يصبح كل احتفال ظهورا حقيقيا للكنيسة التي تصلي، كما ذكرنا البابا القديس يوحنا بولس الثاني. وبما أن الليتورجية هي لخدمة سر المسيح، نفهم لما تم وصفها بالقمة التي يرتقي إليها عمل الكنيسة، وهي في الوقت نفسه المنبع الذي تنبع منه كل قوتها، كما جاء في الدستور في الليتورجية المقدسة ساكروسانتوم كونشيليوم، المجمع المقدس. أضاف البابا لون الرابع عشر يقول، وأشار إلى أن عمل الكنيسة لا ينحصر فقط في الليتورجية، فكل نشاطاتها، الكرازة، خدمة الفقراء، مرافقة الواقع الإنساني، تتجه نحو هذه القمة. كما أن الليتورجية تسند المؤمنين وتجعلهم ينغمسون دائما ومن جديد في فصح الرب، ولذا ومن خلال أعلان الكلمة والاحتفال بالأسرار والصلاة المشتركة يتشجعون ويتجددون في التزامهم بالإيمان ورسالتهم. وبكلمة أخرى، إن مشاركة المؤمنين في العمل الليتورجي هي في الوقت نفسه داخلية وخارجية، ما يعني أيضا أنها مدعوة إلى أن تنمو بشكل ملموس في الحياة اليومية في ديناميكية أخلاقية وروحية. وهكذا فإن الليتورجية المحتفل بها تترجم إلى حياة، وتتطلب حضورا أمينا قادرا على أن يجعل ملموسا ما تم عيشه في الاحتفال. وهكذا تصبح حياتنا ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، فتتحقق عبادتنا الروحية. وبهذا الشكل، أضاف البابا لون الرابع عشر يقول، تقوم الليتورجية كل يوم ببناء من هم في الداخل هيكلا مقدسا في الرب، كما جاء في الدستور في الليتورجية المقدسة ساكروسانكتوم كونشيليوم، المجمع المقدس، وتكون جماعة منفتحة مضيافة تجاه الجميع، فهي في الواقع يسكنها الروح القدس وتدخلنا في حياة المسيح وتجعلنا جسده وتمثل في جميع أبعادها علامة لوحدة كل الجنس البشري في المسيح. وفي ختام مقابلته العامة مع المؤمنين صباح اليوم الأربعاء 20 أيار مايو في ساحة القديس بطرس، قال البابا لون الرابع عشر، لنسمح للطقوس والرموز ولا سيما لحضور المسيح الحي في الليتورجية بأن تصوغنا من الداخل.
1: لا تستعجل فهم كل شيء دفعة واحدة، فالوقت معلم صبور يداوي الجراح. إن الصلاة اليومية وحتى إن كانت بسيطة وقليلة الكلمات، والإصغاء إلى كلمة الله، والاحتفال بالأسرار المقدسة، والاسترشاد بالأشخاص الحكماء، جميع هذه الأمور ستساعدك على التمييز، لتعرف أي روابط ينبغي عليك صونها وتنميتها، وأيها يجب تركه بدون إطلاق أحكام. كانت هذه نصيحة البابا لون الرابع عشر للشاب بيترو، وهو طالب من مدينة ريجو كالابريا، في رسالة نشرت في مجلة ساحة القديس بطرس التي تصدر عن بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان، ويشرف عليها الراهب الفرنسيسكاني إنزو فورتوناتو. وقد باح الشاب في رسالته للحبر الأعظم بشعوره وارتباك كبير في داخله، يخص تحديدا العلاقات والروابط التي بناها على مر الزمن. كتب بيترو في عدد شهر أيار مايو الجاري، أشعر بالخوف من خسارة جميع الصداقات التي اكتسبتها في هذا الفصل من حياتي، ليس فقط في المدرسة بل وأيضا في الرعية وفي حياتي اليومية. لكن الأب الأقدس حرص على طمئنة الشاب، مذكرا إياه أنت محبوب من يسوع، ليس بطريقة مجردة بل بشكل شخصي تماما كما أنت اليوم، بأسئلتك وأحلامك ومخاوفك ورغباتك. إن هذه المحبة تسبقك وسترافقك دائما، وهي لا تعتمد على الخيارات التي ستتخذها ولا على الطرق التي ستسلكها، أبشر، لأن يسوع يعرف جيدا خبرة الصداقة، فقد دعا تلاميذه أصدقاء وقاسمهم الخبز ومسيرة الطريق، وكان صديقا لعازر ومرتا ومريم. لقد عاش روابط حقيقية وصادقة وصولا إلى اختبار مرارة الفراق والخيانة، ولذلك تابع البابا قائلا: سيكون يسوع أول

مستقبلي قريب، أطلب منك الصلاة من أجلي لكي أعرف كيف أتعايش مع هذا الشعور بالقلق والحنين الذي يرافقني، ونتمكن من أن ننطلق بهدوء في طريقي صانعا دائما مشيئة الله. وفي رده طمأن البابا الشاب مجددا، مسلطا الضوء على أن حلمه بتأسيس عائلة مبنية على محبة المسيح هو عطية ثمينة للكنيسة أيضا، وقال له: احفظ هذا الحلم بثقة، فالرب لا يخيب الرغبات التي أشعلها هو نفسه في القلب. وأكد لك صلاتي، أطلب لك نعمة السلام الداخلي والثقة والنظرة الواضحة والنقية إلى حياتك. وختم البابا لابون الرابع عشر رسالته قائلا: أوكلك إلى مريم العذراء التي تعلمت في شبابها كيف تثق، رغم أنها حملت في قلبها أسئلة كانت أكبر منها. في عالم يشهد تصاعدا في حدة النزاعات، حيث يواجه السلام تهديدات على جبهات متعددة، ويئن تحت وطأة الجراح حتى في القارة العجوز بسبب الحرب في أوكرانيا، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يجسد ذلك الجهد الإبداعي لتحقيق التناغم والانسجام، وهو الجهد الذي أشار إليه أحد الآباء المؤسسين روبرت شومان، والذي يجري حاليا النظر في دعوة تطويبه. هذا ما أكده الكاردينال بيترو بارولين، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، في كلمته خلال حفل تقليده وسام الاستحقاق الأوروبي الذي أقيم عصر الثلاثاء في 19 من أيار مايو بمناسبة الدورة العامة للبرلمان الأوروبي المنعقد في ستراسبورغ. ويمنح هذا التكريم، والأول من نوعه الذي تقدمه مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي، للشخصيات التي ساهمت بشكل ملموس في تعزيز التكامل والوحدة داخل القارة. ونقل الكاردينال بارولين إلى الجلسة العامة تحيات البابا لاون الرابع عشر، مشددا على أن الانسجام بين الشعوب يبقى وعدا أساسيا للاتحاد الأوروبي والتزاما دوليا واضحا للكرسي الرسولي، كما أكد الحبر الأعظم مرارا وتكرارا. وأضاف أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان مؤكدا أن هذا التعايش المدني يقوم على قيم تعود جذورها إلى التاريخ المسيحي لأوروبا، والتي كان الآباء المؤسسون شهودا بليغين عليها. وتابع قائلا: ومن بين هذه القيم يأتي في المقام الأول تأكيد الكرامة الإنسانية، وهي كرامة لا تقبل المساس ويجب حمايتها دائما في جميع مراحل الحياة. واختتم أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان كلمته بتجديد استعداد الكرسي الرسولي للتعاون مع المؤسسات الأوروبية لكي يكونا معا صناع سلام. هذا وتجدر الإشارة لأنه بين الشخصيات العشرين التي نالت هذا التكريم إلى جانب الكاردينال بارولين، المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، والرئيس البولندي الأسبق ليخ فانسوا، وأنيبال كافكو سيلفا الذي شغل منصب رئيس الجمهورية ورئيس وزراء البرتغال الأسبق. وكما ورد على الموقع الاتحاد الأوروبي، فقد تم استحداث هذه الجائزة بمناسبة الذكرى 75 لإعلان شومان الذي اقترح إنشاء الجماعة الأوروبية للفحم والصلب، والتي شكلت النواة الأولى لمسيرة التكامل التي أفضت إلى الاتحاد الأوروبي الحالي. شهد مقر الوسائل الإعلام الفاتيكانية تقديم المرصد المعني بإسهام التقنيات الرقمية في البيئة، وهي مبادرة رائدة أطلقتها الأكاديمية الحبرية للاهوت بهدف صياغة مقاربة لاهوتية وإنسانية شاملة لقضايا الإيكولوجيا المتكاملة في عصر الذكاء الاصطناعي. وأوضح المطران أنطونيو ستاليانو رئيس الأكاديمية الحبرية أن الاكتفاء بالمقاربة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي لم يعد كافيا، بل تبرز الحاجة الملحة إلى ركيزة لاهوتية تعيد تأصيل مفهوم الكرامة الإنسانية. ووصف المرصد بأنه مختبر للمحبة الفكرية يحظى بتشجيع ودعم الأب الأقدس البابا لاون الرابع عشر منذ بدء حبريته. وأضاف سيادته أن المرصد لن يقتصر على رصد المظاهر المادية للتلوث، بل سينكب على معالجة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للثورة الرقمية، محذرا من ظواهر معاصرة خطيرة مثل التبعية الرقمية الحادة، العزلة الاجتماعية والانفصال عن الواقع الميداني، والاكتئاب ومخاطر احتكار القوى التكنولوجية لتوجيه الضمائر وتضليلها. من جانبه دعا أمين سر الأكاديمية المطران جوزيب ماركو سالفاتي إلى إعادة تقييم دور الكائن البشري بوصفه صانعا للسلام واحترام الأخلاق. وفي سياق متصل أكدت الدكتورة ماريا سيكلاري رئيسة مجلس الدراسات العليا في الأكاديمية إن دمج الابتكارات الرقمية مع رؤية إيكولوجية الإنسان يضمن حماية كرامة وصحة الأجيال القادمة، محولة البيانات البيئية إلى أداة فاعلة لحراسة البيت المشترك،

0: إطار البعد الاجتماعي، نبهت المحامية دانييلا ألبا منسقة أمانة العدالة الاجتماعية والإيكولوجية لرهبنة الآباء اليسوعيين، إلى أن الطفرة الرقمية تزيد الطلب على الطاقة والموارد، مما يستدعي بحسب العقيدة الاجتماعية للكنيسة صون حقوق الفئات الأكثر هشاشة كالسكان الأصليين والمزارعين. كما أكدت ممثلة قطاع التكنولوجيا ماريا فيكتوريا تروسوني إن الابتكار التكنولوجي يحمل عواقب بنيوية عميقة، ما يتطلب دمج معايير الاستدامة في أصل قرارات الأعمال والتصميم. وفي الختام شدد كارلو سيميون أمين سر مجلس الدراسات العليا على أن الهدف الأساسي للمرصد هو بناء جسور حوار متينة مع المنتجين والمستهلكين لحماية البيئة بمفهومها الشامل، الذي لا يشمل الطبيعة والمناخ فحسب، بل يمتد ليشمل الثقافة والعلاقة الإنسانية المتبادلة. وهذا من المقرر أن تتوج هذه الجهود المشتركة بعقد منتدى موسع في شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل، يجمع باقة من كبار الخبراء والصناع في قطاع التكنولوجيا الرقمية لاستشراف آفاق العمل المستقبلية. إن باكستان تعمل كوسيط للسلام بين لاعبين كبيرين هما إيران والولايات المتحدة الأمريكية من أجل السلام العالمي، وهذا أمر إيجابي جدا، كما أنني مندهش من أن الباكستان بات ينظر إليها فجأة بشكل إيجابي من قبل العالم والدول الأخرى والمجتمع الدولي. هذا ما صرح به لوكالة الأنباء الكاثوليكية فيدس الكاردينال جوزيف كوتس رئيس أساقفة كراتشي شرفياً، والمتواجد ضمن وفد أساقفة باكستان في روما للمشاركة في الزيارة التقليدية للأعتاب الرسولية. وفي حديثه لفيدس قال الكاردينال كوتس: أمل أن نتمكن من الاستمرار في التفكير والعمل في هذا الاتجاه، ولا نركز على تطوير الأسلحة، لأنني أخشى أن الأمرين يسيران جنبا إلى جنب، فباكستان تطور أيضا أسلحتها وصواريخها وسفنها. من الضروري الإصغاء إلى نداء البابا لابون الرابع عشر من أجل سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح، والالتزام معا بنزع السلاح العالمي. نحن نأمل ونصلي أن تختار باكستان حقا طريق الجهد الحقيقي من أجل السلام. وأشار الكاردينال كوتس إلى أنه في ظل السيناريو الرهيب للحرب في الشرق الأوسط، فإن مشاركة باكستان في جهود السلام هذه تعد أمرا إيجابيا وتبعث الرجاء في نفوسنا جميعا، ونحن على مستوانا المتواضع داخل الجماعة المسيحية الصغيرة في باكستان نعمل في الاتجاه نفسه، وهو تعزيز السلام والوئام. وأوضح الكاردينال الذي يتخذ من كلمة وئام شعارا لخدمته الأسقفية: إنني أفضل كثيرا التحدث عن الوئام بدلا من الحوار بين الأديان، فالوئام يعني القبول المتبادل، في حين أن الحوار قد يعني عرض المواقف الخاصة بدون أي تغيير. أما الهدف من أي لقاء فهو الإصغاء إلى الآخر وبناء الوئام الذي يولد السلام. إن استخدام هذه الكلمة أمر مهم، والآن تستخدمها حكومة باكستان أيضا إذا أطلقت على الوزارة أو المكتب المعني بالأقليات الدينية اسم وزارة الأقليات الدينية والوئام الاجتماعي، والوئام الاجتماعي مرتبط بالوئام الديني ولا يمكن فصل بين هذين العنصرين. وختم الكاردينال كوتس حديثه بالقول: إن الوئام قريب إلي فكريا، لأنه يعني الأخوة ويعني العمل معا للوصول إلى مستوى من التعايش السلمي على هذه الأرض. هذه رسالة روحية نواصل حملها كمسيحيين في باكستان على الرغم من التحديات والصعوبات، ونأمل أن يكون لها تأثيرا على المستوى السياسي أيضا.
1: مما لا شك فيه أن الحروب لم تعد مجرد صراعات عسكرية أو أزمات عابرة، بل تحولت إلى نموذج اقتصادي متكامل يقوم على استدامة الخوف وعدم الاستقرار. وكلما زادت التوترات العالمية ارتفعت أرباح قطاعات محددة مثل الصناعات العسكرية وشركات التكنولوجيا الأمنية والطاقة والنفط وحتى الأسواق المالية. في هذا السياق أجرى موقعنا الإلكتروني مقابلة مع الخبير الاقتصادي الإيطالي فيتوريو بيليغرا، الذي أكد أن العالم انتقل من مفهوم الردع التقليدي حيث تتسلح الدول لمنع الحرب إلى منطق جديد يقوم على الاستباق، أي الاستعداد الدائم لتهديدات قد لا تقع أصلا. وبهذا أصبحت حالة الخوف المستمر نفسها سلعة اقتصادية تدر أرباحا هائلة. إن أكبر المستفيدين هم شركات السلاح والدفاع، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا التي شهدت طفرة ضخمة في العقود والأرباح خلال السنوات الأخيرة، كما ازدهرت شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمراقبة، التي تقدم نفسها باعتبارها أدوات لحماية الأمن القومي عبر التنبؤ بالمخاطر ومراقبة التهديدات. لكن المشكلة تكمن في أن هذا النمو لا يخضع دائما للرقابة الديمقراطية، إذ أصبحت شركات التكنولوجيا تؤثر في سياسات الحكومات بدل أن تكون مجرد منفذ لها. كما أن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي والبيانات جعل السلطة الفعلية بيد من يملك التكنولوجيا لا بيد المؤسسات السياسية التقليدية. يتحدث الخبراء هنا عما يسمى برأسمالية المراقبة، حيث تتحول بيانات الأفراد وحياتهم الخاصة إلى مصدر نفوذ وربح. ومع تصاعد خطاب الأمن يصبح من السهل تبرير تقليص الخصوصية والحريات الشخصية بحجة حماية المجتمع، هذا ناهيك عن فكرة الخطر الدائم التي تسمح للحكومات والشركات بفرض أنظمة مراقبة أوسع، بينما يتراجع النقاش الديمقراطي الحقيقي حول الحدود الأخلاقية لهذه السياسات. ومن البديهي أن الاقتصاد الحربي لا يفيد فقط شركات السلاح، بل يعزز أيضا أرباح شركات النفط والطاقة. فكل أزمة جيوسياسية تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، ما يحقق مكاسب ضخمة لشركات كبيرة ولتجار النفط عالميا. كما تستفيد دول منتجة للطاقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والنرويج مع اضطراب الأسواق العالمية وارتفاع الطلب على مصادر الطاقة التقليدية. هذا ويرى الخبراء أن هناك أثمانا ضخمة لا تقاس بالأرباح المالية فقط، من بينها خسائر بشرية هائلة بسبب الحروب، تراجع الحريات والخصوصية، انهيار الثقة بين الدول وتفكك العلاقات الدولية، تراجع الاستثمار في مجالات التنمية والطاقة النظيفة والسلام، فضلا عن ازدياد الاستقطاب السياسي وتضييق مساحة النقاش العام. ويؤكد بليغرا أن العالم يعيش اليوم حالة اضطراب دائم، حيث أصبحت الحرب أو التهديد بها جزءا لا يتجزأ من النظام الاقتصادي والسياسي العالمي. وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة، لا يمكن القول أن الوضع ميؤوس منه، إذ أن الحل يبدأ بحسب بليغرا بتغيير الثقافة السائدة التي جعلت الحديث عن الحرب أمرا طبيعيا. هذا بالإضافة إلى أهمية ممارسة ضغط شعبي أكبر على السياسيين وتوجيه الاستثمارات والاستهلاك نحو خيارات أكثر أخلاقية وإنسانية. فالسلام، ختم الخبير الاقتصادي يقول، لم يعد مجرد قضية أخلاقية، بل أصبح أيضا معركة ضد نظام اقتصادي يجد في الخوف وعدم الاستقرار مصدرا دائما للأرباح. أطلقت أكثر من 100 منظمة كاثوليكية نداء عاجلا إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي للتحرك من أجل وقف الانهيار المناخي الحاصل. هذا ما جاء في إطار مبادرة بعنوان أوروبا كوني وفية لبيتنا المشترك، شاركت فيها عشرات الهيئات والمنظمات الكاثوليكية، من بينها حركة كن مسبحا وكاريتاس أوروبا وغيرهما. وأكدت المنظمات في بيان لها أن أوروبا مطالبة بالتمسك بقيمها الأساسية المتعلقة بالكرامة وحقوق الإنسان، واتخاذ خطوات جريئة لمواجهة أزمة المناخ، خاصة من خلال التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وفرض ضرائب على الأرباح الكبيرة لشركات الطاقة ووقف دعم هذا القطاع، إضافة إلى زيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة والعدالة الاجتماعية. وذكر البيان بأن أوروبا لعبت على مر التاريخ دورا رائدا في حماية البيئة من خلال اتفاقيات دولية مثل بروتوكول كيوتو واتفاق باريس حول المناخ، لكنها اليوم مهددة بالتراجع عن التزاماتها المناخية. كما عبرت المنظمات المسيحية عن تضامنها مع المتضررين من الحروب والتغير المناخي والفقر الناتج عن الاعتماد على الوقود الأحفوري. هذا وشددت المبادرة على أن حماية البيت المشترك تمثل واجبا أخلاقيا ودينيا، مستندة إلى تعليم البابا لاوون 14، التي تؤكد أن تجاهل ضحايا التغير المناخي يعني التخلي عن الإنسانية المشتركة. وأوضحت أن الفئات الأكثر ضعفا تشمل كبار السن والمزارعين والفقراء والمشردين والأشخاص المتأثرين بارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة.
2: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. أجرى قداسة البابا لبون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء 20 أيار مايو مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس. تابع خلالها سلسلة التعليم في موضوع المجمع الفاتيكاني الثاني من خلال وثائقه. وتوقف الأب الأقدس اليوم عند الدستور في الليتورجية المقدسة المجمع المقدس. استهل قداسة البابا لبون الرابع عشر مقابلته العامة مع المؤمنين قائلا: نبدأ اليوم سلسلة تعاليم حول الوثيقة الأولى الصادرة عن المجمع الفاتيكاني الثاني، الدستور في الليتورجية المقدسة ساكروسانكتوم كونشيليوم المجمع المقدس. وأشار إلى أن آباء المجمع قد أرادوا من خلال إعداد هذا الدستور ليس فقط البدء بإصلاح الطقوس، إنما إرشاد الكنيسة للتأمل والتعمق في ذلك الرباط الحي الذي يكونها ويوحدها، سر المسيح. إن الليتورجية في الواقع تلمس قلب هذا السر، فهي المكان والزمان والإطار الذي تنال فيه الكنيسة من المسيح حياتها. ففي الليتورجية يتم عمل فدائنا الذي يجعل منا ذرية مختارة وكهنوتا ملوكيا وأمة مقدسة وشعبا اقتناه الله لنفسه. وتابع البابا لبون الرابع عشر لافتا إلى أنه كما أظهر التجديد الثلاثي البيبلي والآبائي والليتورجي الذي مرت به الكنيسة خلال القرن العشرين، فإن هذا السر لا يشير إلى واقع غامض بل إلى مخطط الله الخلاصي المخفي منذ الأزل والمعلن في المسيح بحسب تأكيد القديس بولس. هذا هو السر المسيحي، الحدث الفصحي، أي آلام المسيح وموته وقيامته وتمجيده، والذي يصبح حاضرا بشكل أسراري في الليتورجية، بحيث ننغمس في هذا السر كل مرة نشارك فيها في الجماعة المجتمعة باسمه. وأضاف البابا لبون الرابع عشر أن المسيح هو المصدر الداخلي لسر الكنيسة، شعب الله المقدس الذي ولد من جنبه المطعون على الصليب. وفي الليتورجية المقدسة بقوة روحه القدوس يواصل عمله، يقدس الكنيسة عروسه ويشركها في تقدمته للآب، يمارس كهنوته الفريد، هو الحاضر في الكلمة المعلنة، في الأسرار، في الخدام الذين يحتفلون بها، في الجماعة المجتمعة وبأسمى درجة في الإفخارستية. وهكذا وبحسب القديس أغسطينوس، من خلال الاحتفال بالإفخارستية تنال الكنيسة جسد الرب وتصبح ما نالته، تصبح جسد المسيح مسكنا لله في الروح. هذا هو عمل فدائنا الذي يجعلنا على صورة المسيح ويبنينا في الشركة. وفي الليتورجية المقدسة تتحقق هذه الشركة من خلال الطقوس والصلوات. أضاف البابا لبون الرابع عشر يقول، مشيرا إلى أن طقوس الكنيسة تعبر عن إيمانها وفي الوقت نفسه تصوغ الهوية الكنسية، الكلمة المعلنة، الاحتفال بالسر، الصمت والمكان، كل ذلك يمثل ويشكل الشعب الذي دعاه الآب جسد المسيح، هيكل الروح القدس. وهكذا تابع البابا لاون الرابع عشر يقول في مقابلته العامة مع المؤمنين: يصبح كل احتفال ظهورا حقيقيا للكنيسة التي تصلي، كما ذكرنا البابا القديس يوحنا بولس الثاني. وبما أن الليتورجية هي لخدمة سر المسيح، نفهم لما تم وصفها بالقمة التي يرتقي إليها عمل الكنيسة، وهي في الوقت نفسه المنبع الذي تنبع منه كل قوتها، كما جاء في الدستور في الليتورجية المقدسة ساكروسانتوم كونشيليوم، المجمع المقدس. أضاف البابا لاون الرابع عشر يقول، وأشار إلى أن عمل الكنيسة لا ينحصر فقط في الليتورجية، فكل نشاطاتها الكرازة، خدمة الفقراء، مرافقة الواقع الإنساني تتجه نحو هذه القمة، كما أن الليتورجية تسند المؤمنين وتجعلهم ينغمسون دائما ومن جديد في فصح الرب، ولذا ومن خلال إعلان الكلمة والاحتفال بالأسرار والصلاة المشتركة يتشجعون ويتجددون في التزامهم بالإيمان ورسالتهم. وبكلمة أخرى، إن مشاركة المؤمنين في العمل الليتورجي هي في الوقت نفسه داخلية وخارجية، ما يعني أيضا أنها مدعوة إلى أن تنمو بشكل ملموس في الحياة اليومية في ديناميكية أخلاقية وروحية. وهكذا فإن الليتورجية المحتفل بها تترجم إلى حياة وتتطلب حضورا أمينا قادرا على أن يجعل ملموسا ما تم عيشه في الاحتفال. وهكذا تصبح حياتنا ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، فتتحقق عبادتنا الروحية. وبهذا الشكل، أضاف البابا لاون الرابع عشر يقول، تقوم الليتورجية كل يوم ببناء من هم في الداخل هيكلا مقدسا في الرب، كما جاء في الدستور في الليتورجية المقدسة ساكروسانكتوم كونشيليوم، المجمع المقدس، وتكون جماعة منفتحة مضيافة تجاه الجميع، فهي في الواقع يسكنها الروح القدس وتدخلنا في حياة المسيح وتجعلنا جسده وتمثل في جميع أبعادها علامة لوحدة كل الجنس البشري في المسيح. وفي ختام مقابلته العامة مع المؤمنين صباح اليوم الأربعاء 20 أيار مايو في ساحة القديس بطرس، قال البابا لاون الرابع عشر، لنسمح للطقوس والرموز ولا سيما لحضور المسيح الحي في الليتورجية بأن تصوغنا من الداخل.
1: لا تستعجل فهم كل شيء دفعة واحدة، فالوقت معلم صبور يداوي الجراح. إن الصلاة اليومية وحتى إن كانت بسيطة وقليلة الكلمات، والإصغاء إلى كلمة الله، والاحتفال بالأسرار المقدسة، والاسترشاد بالأشخاص الحكماء، جميع هذه الأمور ستساعدك على التمييز لتعرف أي روابط ينبغي عليك صونها وتنميتها، وأيها يجب تركه بدون إطلاق أحكام. كانت هذه نصيحة البابا لاون الرابع عشر للشاب بيترو، وهو طالب من مدينة ريجو كالابريا، في رسالة نشرت في مجلة ساحة القديس بطرس التي تصدر عن بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان، ويشرف عليها الراهب الفرنسيسكاني إنزو فورتوناتو. وقد باح الشاب في رسالته للحبر الأعظم بشعوره وارتباك كبير في داخله يخص تحديدا العلاقات والروابط التي بناها على مر الزمن. كتب بيترو في عدد شهر أيار مايو الجاري، أشعر بالخوف من خسارة جميع الصداقات التي اكتسبتها في هذا الفصل من حياتي، ليس فقط في المدرسة بل وأيضا في الرعية وفي حياتي اليومية. لكن الأب الأقدس حرص على طمئنة الشاب مذكرا إياه أنت محبوب من يسوع، ليس بطريقة مجردة بل بشكل شخصي تماما كما أنت اليوم بأسئلتك وأحلامك ومخاوفك ورغباتك. إن هذه المحبة تسبقك وسترافقك دائما، وهي لا تعتمد على الخيارات التي ستتخذها ولا على الطرق التي ستسلكها. بشري لأن يسوع يعرف جيدا خبرة الصداقة، فقد دعا تلاميذه أصدقاء وقاسمهم الخبز ومسيرة الطريق، وكان صديقا للعائلة عازر ومرتا ومريم. لقد عاش روابط حقيقية وصادقة وصولا إلى اختبار مرارة الفراق والخيانة. ولذلك تابع البابا قائلا: سيكون يسوع أول من يتفهم خوفك من خسارة الصداقات التي طبعت هذه السنوات من عمرك. بالنسبة لك لن يبقى كل شيء على حاله، ولكن ما كان صادقا وحقيقيا لن يضيع. لا، بل أن الحب الحقيقي لا يزول ويبقى إلى الأبد وينضج حتى وإن تغير شكله. وكان بيترو قد كشف أيضا في رسالته عن حلمه في السير برفقة شخص ما على الطريق، محبة يسوع، مستدركا بالقول: لكن يقيني في علاقاتي يتزعزع، وأخشى ألا أتمكن حتى من تمييز الروابط الحقيقية التي تستحق الحفاظ عليها وتغذيتها، وتلك الأقل صدقة التي يمكنني الاستغناء عنها. أيها الأب الأقدس، من أجل كل هذا ومن أجل مستقبلي القريب، أطلب منك الصلاة من أجلي لكي أعرف كيف أتعايش مع هذا الشعور بالقلق والحنين الذي يرافقني، ونتمكن من أن ننطلق بهدوء في طريقي صانعا دائما مشيئة الله. وفي رده طمأن البابا الشاب مجددا، مسلطا الضوء على أن حلمه بتأسيس عائلة مبنية على محبة المسيح هو عطية ثمينة للكنيسة أيضا، وقال له: احفظ هذا الحلم بثقة، فالرب لا يخيب الرغبات التي أشعلها هو نفسه في القلب. وأكد لك صلاتي، أطلب لك نعمة السلام الداخلي والثقة والنظرة الواضحة والنقية إلى حياتك. وختم البابا لابون الرابع عشر رسالته قائلا: أوكلك إلى مريم العذراء التي تعلمت في شبابها كيف تثق، رغم أنها حملت في قلبها أسئلة كانت أكبر منها. في عالم يشهد تصاعدا في حدة النزاعات، حيث يواجه السلام تهديدات على جبهات متعددة، ويئن تحت وطأة الجراح حتى في القارة العجوز بسبب الحرب في أوكرانيا، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يجسد ذلك الجهد الإبداعي لتحقيق التناغم والانسجام، وهو الجهد الذي أشار إليه أحد الآباء المؤسسين روبرت شومان، والذي يجري حاليا النظر في دعوة تطويبه. هذا ما أكده الكاردينال بيترو بارولين، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، في كلمته خلال حفل تقليده وسام الاستحقاق الأوروبي الذي أقيم عصر الثلاثاء في 19 من أيار مايو بمناسبة الدورة العامة للبرلمان الأوروبي المنعقد في ستراسبورغ. ويمنح هذا التكريم، والأول من نوعه الذي تقدمه مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي، للشخصيات التي ساهمت

0: يأتي في المقام الأول تأكيد الكرامة الإنسانية، وهي كرامة لا تقبل المساس ويجب حمايتها دائما في جميع مراحل الحياة. واختتم أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان كلمته بتجديد استعداد الكرسي الرسولي للتعاون مع المؤسسات الأوروبية لكي يكونا معا صناع سلام. شهد مقر الوسائل الإعلام الفاتيكانية تقديم المرصد المعني بإسهام التقنيات الرقمية في البيئة، وهي مبادرة رائدة أطلقتها الأكاديمية الحبرية للاهوت بهدف صياغة مقاربة لاهوتية وإنسانية شاملة لقضايا الإيكولوجيا المتكاملة في عصر الذكاء الاصطناعي. وأوضح المطران أنطونيو ستاليانو رئيس الأكاديمية الحبرية أن الاكتفاء بالمقاربة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي لم يعد كافياً، بل تبرز الحاجة الملحة إلى ركيزة لاهوتية تعيد تأصيل مفهوم الكرامة الإنسانية. ووصف المرصد بأنه مختبر للمحبة الفكرية، يحظى بتشجيع ودعم الأبلقدس البابا لاون الرابع عشر منذ بدء حبريته. وأضاف سيادته أن المرصد لن يقتصر على رصد المظاهر المادية للتلوث، بل سينكب على معالجة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للثورة الرقمية، محذرا من ظواهر معاصرة خطيرة مثل التبعية الرقمية الحادة، العزلة الاجتماعية والانفصال عن الواقع الميداني، والاكتئاب ومخاطر احتكار القوى التكنولوجية لتوجيه الضمائر وتضليلها. من جانبه دعا أمين سر الأكاديمية المطران جوزيب ماركو سالفاتي إلى إعادة تقييم دور الكائن البشري بوصفه صانعا للسلام واحترام الأخلاق. وفي سياق متصل أكدت الدكتورة ماريا سيكلاري رئيسة مجلس الدراسات العليا في الأكاديمية إن دمج الابتكارات الرقمية مع رؤية إيكولوجية الإنسان يضمن حماية كرامة وصحة الأجيال القادمة، محولة البيانات البيئية إلى أداة فاعلة لحراسة البيت المشترك. وفي إطار البعد الاجتماعي نبهت المحامية دانييلا ألبا منسقة أمانة العدالة الاجتماعية والإيكولوجية لرهبنة الآباء اليسوعيين إلى أن الطفرة الرقمية تزيد الطلب على الطاقة والموارد، مما يستدعي بحسب العقيدة الاجتماعية للكنيسة صون حقوق الفئات الأكثر هشاشة كالسكان الأصليين والمزارعين. كما أكدت ممثلة قطاع التكنولوجيا ماريا فيتوريا تروسوني إن الابتكار التكنولوجي يحمل عواقب بنيوية عميقة، ما يتطلب دمج معايير الاستدامة في أصل قرارات الأعمال والتصميم. وفي الختام شدد كارلو سيميون أمين سر مجلس الدراسات العليا على أن الهدف الأساسي للمرصد هو بناء جسور حوار متينة مع المنتجين والمستهلكين لحماية البيئة بمفهومها الشامل، الذي لا يشمل الطبيعة والمناخ فحسب، بل يمتد ليشمل الثقافة والعلاقة الإنسانية المتبادلة. وهذا من المقرر أن تتوج هذه الجهود المشتركة بعقد منتدى موسع في شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل، يجمع باقة من كبار الخبراء والصناع في قطاع التكنولوجيا الرقمية لاستشراف آفاق العمل المستقبلية.
1: أطلقت أكثر من 100 منظمة كاثوليكية نداء عاجلا إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي للتحرك من أجل وقف الانهيار المناخي الحاصل. هذا ما جاء في إطار مبادرة بعنوان أوروبا كوني وفية لبيتنا المشترك، شاركت فيها عشرات الهيئات والمنظمات الكاثوليكية من بينها حركة كن مسبحا وكاريتاس أوروبا وغيرهما. وأكدت المنظمات في بيان لها أن أوروبا مطالبة بالتمسك بقيمها الأساسية المتعلقة بالكرامة وحقوق الإنسان واتخاذ خطوات جريئة لمواجهة أزمة المناخ، خاصة من خلال التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وفرض ضرائب على الأرباح الكبيرة لشركات الطاقة ووقف دعم هذا القطاع، إضافة إلى زيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة والعدالة الاجتماعية. وذكر البيان بأن أوروبا لعبت على مر التاريخ دورا رائدا في حماية البيئة من خلال اتفاقيات دولية مثل بروتوكول كيوتو واتفاق باريس حول المناخ، لكنها اليوم مهددة بالتراجع عن التزاماتها المناخية. كما عبرت المنظمات المسيحية عن تضامنها مع المتضررين من الحروب والتغير المناخي والفقر الناتج عن الاعتماد على الوقود الأحفوري. هذا وشددت المبادرة على أن حماية البيت المشترك تمثل واجبا أخلاقيا ودينيا، مستندة إلى تعاليم البابا لاون الرابع عشر التي تؤكد أن تجاهل ضحايا التغير المناخي يعني التخلي عن الإنسانية المشتركة.

0: وأوضحت أن الفئات الأكثر ضعفاً تشمل كبار السن والمزارعين والفقراء والمشردين والأشخاص المتأثرين بارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.